تطهرون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت

راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

0: فأخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: فحسبه.

0: أخذته العزة بالإثم
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
0: فحسبه.

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات.

ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن

إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر.

0: فدكتا دكة واحدة.
1: ونور دي كتاي وحملت الأرض
0: والجبال فدكتا دكة واحدة
1: فيوم